0: خلاص ايه ده انت فاهم شيء؟
1: يو
0: هذا بقول لك يا غالي لما اكون طالع وسط معالي ما بقدر اسمع الا مزاج اسمع مزاج وقطع حالي شارع خمره والشمس بتحرق مثل الجمره مزاج صح
2: صح
0: اوعى تغيرها
3: استنونا كل 3 و4 من كل اسبوع من 2 ظهرا ل 8 مساء مع بسام عواد على ووترلو اف ام تردد 102.7 صوت العرب الوحيد في كيتشنر ووترلو كامبريدج وغولف. مزاج شو احلى شو. مزاج شو برعايه مزاج اف ام.

0: جمع هون دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتو بنتاك على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: بأمثال وعيونك وحدة قصة داخل الخلق الجمال عاطيك أكبر.
1: عم تسمعوا أحلى الأغاني على مزاج كندا.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا

0: مش سامع لي صوت مرو قول لي كده مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدي كتكوتي قاعده قدامي لابسه اخضر فستق